0: يوسف هذا نجي نعيف انا.
1: ايه خويا كرم الدوالي والفا باللي الفا عليها ما مثلوش بيا غير الله داري. بارك الله الشيخ حبيب الصغيره العباسيه والشيخ النمس المختار بن عيسى وقاده بروشو في خاطر قدر تاع بلاطو.